ولا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطم.

والبداية استعارة للنهاية يقول بامبا. تدغة البداية على زر النهاية فيختزل سنك في بطن رصاصة، وحين تخرج الرصاصة تخرج أيضا حياتك مجردة من جسدك لتصطدم بجسد آخر، فلا تعرف لماذا عدوك عدوك، تعرف فقط أنك أجبرت أن تكون عدوا لعدوك، ولا وقت للسؤال، لا وقت للخوف. قد يكون الخوف مرادفا للنجاة يقول محمد، ولكنه ليس مرادفا للتردد. عليك المشي.

أسماءها المؤرخون ومنظم الأعياد الوطنية. ونحن وتاريخنا نحن، إنه كلمة تحاول تسلق شفاه رجل يحتضر، يقول مبامبا.